مين هتندمان وشامات بعدي وهتبنما وده وي وي قانو توش بانو توش ما توش ما وجي شو قانو قاو توش ما هو قانو قاو ده بتاعش تونو قانو قاي هامات وينو ها كي شيء تو تو بس شيء كاو من دنيا ودي شيء من ابو ودي شيء وي شوالا ما تبغت غادي هابن بكون تانو عشت ما نوا بيتوات نوا تينا هاي هبو بيتوات نوا تيو واسنو دي Demagai no nimla no atlam no ahigo no asedi nimitut